0: يعني كوتشن فور ميري سكس بي وانجل
1: بي وارتنجر
0: 5 يمكن تحارب في 3702 on the house can be paid in seconds.
1: Pay a second.